يعني مجال الاهتمام رحم وطنا. إدوار بولا بن محمد بن حنبل شيبان راني أدلة محمد بن حنبل شيبان دليو إذا يمح رحمه الله تعالى نعم ليو من كان ظاهر أم دبن ربيع أول تتون راتوس نعم بحيثية إذا يمح رحمه الله نعم دبن كان ظاهر تتون ساتوس نعم بحيثية بحي الأول دي كتب بردا نعم ini secara terkait dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad rahimahullah